سبرك ثار سبرك ورا سكا بروفيسور غازا فمسكات نما كيف برودكشن كا مشو سكر ربت سبرك ودار لاكا شبل اشياء عشابو كومين كومبو نمبر 17 ودا ميكسر واجي سر فام ان ديال عليك كا فمس سوسو فيلك انا غدوك وا مشو وا سكر لا مونتا اكولا كاجي سر فام مشو كاحل وا هوسي ودا ميكسر ومين كارديبينا كا نغنوك او تلاوليكا شنينه ان ديال يو يلايو Yeah, I believe that 060-887-5942 and 0 so good and common win game show whether big 060-887-5942.

اوكي ريتس جو انا ويسوا جدر فهم قرون بيك لك ما كم بير تمنى تصبر لي ان يكون بيلي وري امبير نكون نوكو وين بيك سرو مين هكر يا ماشين كام جو سكر انا مولا وين بيك سرو مين اللي رسبر كاثر تاكو كام بيشو دور لك شي ملشيا شت لك وين بيك سرو جسر فهم لك شي ملشيا نشابو كوم مون نمبر 14 وين بيك سرو جسر فهم سبر كونا رنا ما فيكي ما مون ركونا قد تشات جسر فهم سمر مان ركونغر لوكونغر رانكولا مولا ja very mlanzo wa nzumba anaza kujara walanza ya mlanzo wa nzumba ne adara sibra kathara sibra kona vako July na tikatara tiphini kathara sibra rona mix robina ne adara sibra rona mix robina sibra fabra laka shibale shashaba kume mone number 14